أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. قال الله تعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. خلاق عالم جل شأنه في قرآن مجيد كسل بمت ينتمى خلاق عالم في قرس اخلاق حسنا ايمان ينتسمين كنانو زينت بس خلاق عالم في قرس ينتمى سپرد بسيوت خدا سحمدات نعمت كن شيطان ناس سبسي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين وملجأ الحاربين وعصمة المعتصمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إن للوالد على الولد حق وإن للولد على الوالد حق فأما حق الوالد على الولد أن يطيعه إلا في معصية الله وأما حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن خداوند متعال حمد نسنام لکم فی الزلا محمد نا آل محمد کا درود پجاری جفت پی الزلا خون دشمن گن دشمن شسے لعن ابدی پو جاری جفت پی الزلا ایام ازاداری ابا عبداللہ الحسین مناسبت لا اولا امام زمان علیہ الصلاة والسلام فی اقی خدمتی نو و دل زلا مؤمنین مؤمناتی اہل عاشقان آل محمدی خدمتی نو تسلیت عرض بد دی مختصر جملہ پو آغا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والسلام فیق پی مبارک شدمچن کلام کو نشیتی نکنا انتخاب بیس دو دے فرس انتخاب بیس ان کی نتی معاشرین و نتی ڈسٹرک پینوگ نتی ماحول پینوگ دی طرف لا زیادہ توجہ تامیت پی ضرورت یت چیاز اسنارک مقام نا مرتبہ منزلت پو